0: 105,3.
1: أهلا وسهلا في World of Music.
2: World of Music, ياو كاسو.
1: Bienvenue au World of Music.
2: Aquaba of World of Music.
3: Jing Jing World of Music, ياو كابان.
4: خوش آمدید World of Music.